0: عملتي شو انا انا والله
1: ابي تيرد معي
0: دي بدي كناي شي بو
1: انا تقولوا شو مش كعبه